شكرا لك، سبقتيني. شكرا جزيلا. والله حسيت بصمتكم، يعني ما تفكروا انه ما بدا احس بيكم، سامع كل شيء حتى التنفس. ممنونكم فعلا، هذا الصمت والتركيز والمساحة كلش مؤثرة وكلش مهمة أظن إلنا جميعا، بس أيضا لإلي. فأشكركم وتلبكت صراحة، ما عارف شو أقول، فخلص بلاها.

0: احسن الله.
1: عم تسمعوا راديو الحارة؟
2: عم تسمعوا الراديو؟
3: عم تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟
5: تسمعوا راديو الحارة؟

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخ ده دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.